0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.